Thank you.

Execution!

just straight to our foes and people. Take it!

You might need them. Trust me.

might need them.

ันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่มนุษย์เลยนะ

有

balza, artiglio, luna. Scaglia rubini dai suoi denti.

Gracias, hermano.

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو عن حقوق الجالية المغربية بالخارج أو مغاربة العالم. تعد الجالية المغربية في أوروبا من أكبر الجاليات العربية حضورا وتأثيرا، جالية ممتدة في جذور المجتمع الغربي، وفيها من الكفاءات ما يجعلها مفخرة للوطن أينما حلت. فهناك أطباء بارزون ومهندسون كبار وعلماء في البيئة والفيزياء النووية وأساتذة جامعيون ومخترعون يرفعون اسم المغرب في المحافل العلمية العالمية، بل إن أبناء الجالية وصلوا إلى مؤسسات كبرى كنازا، يحملون علمهم ويقدمون خبرتهم للعالم كله. جالية ما شاء الله عليها، وزنها كبير وصورتها مشرفة، ووجودها في الغرب ليس وجودا عابرا بل حضور فعال في كل مجال من مجالات الحياة. ومع ذلك تبقى هذه الجالية بكل ما فيها من قوة وكفاءة وطاقات مهمشة ومنسية من طرف المسؤولين في الوطن الأم، بل إن بعض أفرادها تعرضوا في فترات معينة لسباب أو تصريحات جارحة صادرة عن مسؤولين في الحكومة الحالية، حكومة تعيش أنفاسها الأخيرة كما يقول الكثيرون، ويتمنون أن لا تعود مرة أخرى لأنها لم تحسن التعامل مع أبناء الوطن في الخارج ولا في الداخل، ولم تدرك حجمهم الحقيقية ولا قيمة دورهم في بناء صورة المغرب في العالم. الجالية المغربية تقدر بحوالي 7 ملايين مواطنا، 7 ملايين قلب ينبض بحب الوطن رغم البعد، 7 ملايين إنسان محرومون من حق التصويت في الانتخابات الوطنية. وهذا الحرمان ليس تفصيلا بسيطا، بل هو قرار يدرك الجميع خلفياته. فلو صوت أبناء الجالية لكان صوتهم موجها نحو الكفاءات الحقيقية، نحو أصحاب العلم والنزاهة، نحو محاربة التزوير والفساد ولصوص المال العام، ولتغير وجه الحكومة تغيرا كاملا، ولأصبحت المؤسسات مليئة بأصحاب الخبرة بدلا من أصحاب المصالح الضيقة خونة الوطن والمواطنين. اقتصاد المغرب نفسه قائم على مداخيل هذه الجالية، تحويلات مالية ضخمة تنعش الاقتصاد وتحرك السوق وتساعد آلاف الأسر. ومع ذلك لا تعامل الجالية بما يليق بحجم عطائها. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج إذا اشترى بيتا في المغرب ولم يزره 4 سنوات يصبح هذا البيت ملكا للدولة، وكأن الغياب يلغي الملكية، وكأن عقد الشراء لا قيمة له، وكأن فاتورة الماء والكهرباء أقوى من الوثائق القانونية التي تثبت حق الإنسان في ملكه. فإذا عاد صاحب البيت طلب منه وصل أداء فاتورة الماء والكهرباء الأخيرة ليسترد بيته، وكأن الفاتورة أصبحت حجة أقوى من القانون نفسه. أما الرشوة فهي جرح آخر يصيب أبناء الجالية حين يعودون إلى وطنهم، أينما توجهوا يجدون يدا تمتد تطلب مالا، وكأن المواطن المغربي القادم من الخارج ليس ابنا للوطن بل فرصة للابتزاز. هذا السلوك يهين الكرامة ويشوه صورة البلاد، ويجعل الكثيرين يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم رغم أنهم يحملونه في قلوبهم كل يوم. والاستثمار باب آخر مغلق في وجه الجالية، فالمواطن الذي يريد أن ينشئ شركة أو مشروعا في مدينته أو قريته ليشغل أبناء منطقته لا يجد تسهيلات ولا دعما ولا مساعدة، بل يجد عراقيل إدارية وتعقيدات قانونية ونظرة تعامله كأنه غريب لا كشريك في التنمية. أما الجمارك فقصتها قصة أخرى، فإذا أراد أحد أبناء الجالية إدخال سيارة إلى المغرب فالثمن قد يصل إلى 300% زيادة، وكأن الدولة تعاقبه
لأنه أراد أن يدخل شيئا إلى وطنه، يدخل سيارة ينتقل فيها مع أسرته إن كانت قيمتها 10,000 درهم يؤدي عنها الجمارك بقدر 30,000 درهم، أي 300% أو 300%، وستخفف عنه هذه القيمة حين يصل إلى عمر 60 سنة، يستفيد من هذا التخفيض أي في مرحلته الأخيرة من الحياة، ويحرم من سيارة في وطنه أثناء فترة شبابه وكهولته. محرومة هذه الجالية المغربية ليست رقما وليست مصدر مال فقط، بل هي امتداد طبيعي للمغرب في العالم، هي قوة بشرية هائلة، هي صورة مشرقة للوطن، هي سفراء غير رسميين يحملون اسم المغرب في كل مكان. ومن غير المقبول أن تبقى هذه الجالية مهمشة، محرومة من حقوقها، معرضة للابتزاز، ومستبعدة من المشاركة السياسية التي تعد حقا أساسيا لكل مواطن. لقد آن الأوان لصوت الجالية أن يسمع، ولحقوقها أن تحترم، ولطاقاتها أن تستثمر، ولصورتها أن تصان، ولعلاقتها بوطنها أن تبنى على الاحترام والاعتراف لا على الإهمال والنسيان. فالجالية المغربية ليست خارج الوطن، بل هي جزء حي منه، جزء لا يكتمل المغرب بدونه ولا ينهض إلا به. الجالية المغربية في الخارج لم تعد مجرد جالية ترسل المال وتحمل الحنين، بل أصبحت قوة وطنية كاملة، قوة علمية وفكرية واقتصادية تشرف المغرب في كل مكان من العالم. أبناء الجالية موجودون في أرقى الجامعات وفي أعقد المختبرات وفي أكبر المؤسسات الدولية، من الهندسة إلى الطب إلى الفيزياء النووية إلى علوم البيئة إلى الابتكار والتكنولوجيا، بل وصلوا إلى مؤسسات عالمية كنازا كما قلنا. يحملون علمهم ويقدمون خبرتهم ويثبتون أن المغرب قادر على إنجاب العقول التي تنافس في الصف الأول عالميا. ومع ذلك ورغم هذا الحضور المشرف، تبقى الجالية المغربية مهمشة مستبعدة منسية من طرف المسؤولين في الوطن الأم، تعامل كأنها خارج الحسابات الوطنية، وكأنها ليست جزءا من الشعب، وكأنها لا تستحق أن يكون لها صوت في القرار السياسي الذي يمس مستقبل الوطن الذي تحبه وتخدمه كل يوم. الجالية المغربية محرومة من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والجماعية، رغم أنها شاركت في التصويت على تعديل الدستور، ورغم أنها تساهم في الاقتصاد الوطني بما لا يساهم به أي قطاع آخر، فكيف يسمح لها بالمشاركة في تعديل الوثيقة الأسماء للدولة، ويحرم عليها أن تشارك في اختيار من يدير شؤون البلاد؟ كيف يكون صوتها معترفا به حين يتعلق بالدستور ويلغى حين يتعلق بالانتخابات؟ أي منطق هذا وأي عدل هذا؟ لقد أصبح واضحا للجميع أن حرمان الجالية من التصويت ليس صدفة ولا إهمالا، بل قرار يدرك أصحابه أن أبناء الجالية لو صوتوا لكان صوتهم موجها نحو النزاهة، نحو الكفاءة، نحو العلم، نحو محاربة الفساد، نحو إسقاط التزوير، نحو إنهاء عهد النصابة ولصوص المال العام. أبناء الجالية لا يخضعون للزبونية ولا للولاءات الضيقة ولا لشراء الأصوات ولا لخطابات التخويف، ولذلك يخشى صوتهم ويستبعد صوتهم ويحرم. ولذلك فإن المطالبة اليوم ليست مجرد رغبة أو أمنية، بل هي حق دستوري وإنساني وسياسي يجب أن يعاد لأصحابه. الجالية المغربية تطالب من جلالة الملك باعتباره الضامن للحقوق والحامية للدستور أن يصدر أوامره السامية لتفعيل حق التصويت للجالية في الانتخابات البرلمانية والجماعية، تماما كما كان لها الحق في التصويت على تعديل الدستور. فالحق لا يتجزأ، والمواطنة لا تقسم، والانتماء لا يقاس بالمسؤولية
المسافة، بل يقاس بالولاء والواجب والعطاء. والجالية أعطت الكثير وقدمت الكثير، وآن لها أن تأخذ حقها كاملا غير منقوص. أبناء الجالية ليسوا خارج الوطن، بل هم امتداده، قوته، صورته، سفراؤه، وعمود أساسي من أعمدة الاقتصاد الوطني. ومن غير المقبول أن يبقوا محرومين من المشاركة السياسية، ومن غير المقبول أن يبقوا خارج القرار الوطني، ومن غير المقبول أن يعاملوا كأنهم مواطنون من درجة ثانية، وهم الذين يرفعون اسم المغرب في كل مكان من العالم. لقد آن الأوان لصوت الجالية أن يسمع، ولحقها أن يعاد، ولوجودها أن يحترم، ولطاقاتها أن تستثمر، ولعلاقتها بوطنها أن تبنى على العدالة لا على الإقصاء، وعلى الاعتراف لا على النسيان، وعلى المواطنة الكاملة لا على المواطنة الناقصة. الجالية المغربية في الخارج كانت دائما في قلب اهتمام جلالة الملك، وكانت أوامره السامية وتعليماته واضحة في كل خطاب وكل مناسبة. تيسير المساطر، تبسيط الإجراءات، حماية أبناء الوطن أينما كانوا، وضمان كرامتهم وحقوقهم. لكن الواقع اليوم يظهر شيئا آخر تماما، فهذه الأوامر لم تطبق كما يجب، ولم تترجم إلى إجراءات فعلية، وبقيت الجالية تواجه الإهمال والتهميش، بل وتعرضت في بعض الأحيان للسب والقذف من مسؤولين كبار في الدولة، منهم وزراء في سابقة لا تليق بدولة تحترم أبناءها، ولا بمسؤول يفترض أن يكون خادما للوطن لا مهينا لمواطنيه. الجالية المغربية ليست جالية عادية، بل قوة وطنية هائلة، فيها من الكفاءات ما يرفع رأس المغرب عاليا في كل مكان من العالم. فيها أطباء عالميون، ومهندسون كبار، وعلماء في الفيزياء النووية والبيئة، ومخترعون، وأساتذة جامعيون، وطاقات وصلت إلى مؤسسات دولية كبرى. ولعل خير مثال على ذلك هو البطل العالمي مصطفى الخصم ابن الجالية، الذي عاد إلى وطنه ليخدمه، فحول جماعته، أي جماعة إموزار، إلى مدينة نظيفة متحضرة مليئة بالحدائق والمنتجعات السياحية، وفرض غرامات على من يرمي من نفايات أو بقايا السجائر في الشارع، لأنه كان يحمل غيرة حقيقية على الوطن، وكان يريد أن يرى المغرب كما يستحق أن يكون. لكن المسؤولين الفاسدين لم يريدوا نجاحه، ولم يريدوا أن يروا نموذجا يثبت أن الإصلاح ممكن حين تكون النية صادقة، فحورب كما يحارب كل من يريد الخير لهذا الوطن. لكن الله نصره على جميع الأعداء، الحمد لله والشكر لله. الجالية المغربية اليوم تطلب من جلالة الملك حقا بسيطا، واضحا، مشروعا، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى نقاش طويل، حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والجماعية. فكما كان لها الحق في التصويت على تعديل الدستور كما قلنا، يجب أن يكون لها الحق في التصويت في كل الانتخابات، لأن المواطنة لا تجزأ، والحقوق لا تقسم، والانتماء لا يقاس بالمسافة، بل يقاس بالولاء والعطاء. والجالية أعطت الكثير وقدمت الكثير، وآن لها أن تأخذ حقها كاملا غير منقوص. إن حرمان الجالية من التصويت ليس مجرد قرار إداري، بل هو إقصاء سياسي يدرك الجميع خلفياته. فلو صوت أبناء الجالية لكان صوتهم موجها نحو النزاهة، نحو الكفاءة، نحو العلم كما قلنا. ولهذا فإن الجالية المغربية تتوجه اليوم إلى جلالة الملك باعتباره الضامن للحقوق والحامي للدستور، وتطلب منه أن يصدر أوامره السامية لتفعيل حق التصويت للجالية في الانتخابات البرلمانية والجماعية، وأن يلزم المسؤولين بتنفيذ تعليماته التي ظلت لسنوات حبيسة الأوراق دون تطبيق فعلي. فالجالية ليست خارج الوطن، بل هي جزء حي منه، جزء لا يكتمل المغرب بدونه ولا ينهض إلا به. وفي النهاية
يبقى أبناء الجالية المغربية في الخارج واقفين في الصف الأول يحملون الوطن في قلوبهم ويدافعون عنه في كل مكان ويشرفون اسمه في كل مجال، بينما يقفون أمام أبواب مغلقة في وطنهم، أبواب لم تفتح رغم أوامر جلالة الملك ولم تنفذ رغم تعليماته ولم تحترم رغم وضوحها. جالية تهان من مسؤولين كبار، تسب من وزراء، تقصى من القرار السياسي، تحرم من حق التصويت، تعامل كأنها خارج الوطن، وهي في الحقيقة قلبه النابض في العالم. ولذلك فإن الكلمة اليوم موجهة مباشرة إلى جلالة الملك، إلى من دافع دائما عن أبناء الجالية، إلى من حمى حقوقهم، إلى من أعطى أوامره السامية بتسهيل حياتهم، إلى من اعتبرهم جزءا لا يتجزأ من الوطن. الكلمة إليه لأن المسؤولين لم ينفذوا، ولأن التعليمات لم تطبق أبدا، ولأن الجالية تعاني رغم أنها تستحق الاحترام الكامل والحقوق الكاملة والمواطنة الكاملة. الجالية تطلب من جلالة الملك أن يعيد الأمور إلى نصابها، أن يصدر أوامره الحاسمة لتفعيل حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والجماعية كما كان لها الحق في التصويت على تعديل الدستور، أن يلزم المسؤولين بتنفيذ تعليماته، وأن يوقف الإهانة التي يتعرض لها أبناء الوطن في الخارج، أن يعيد لهم صوتهم وحقهم وكرامتهم ومكانهم الطبيعية في القرار الوطني. فالوطن لا يبنى بالولاءات الضيقة ولا بالزبونية ولا بالتزوير ولا بالفساد، الوطن يبنى بالكفاءات، بالعلم، بالنزاهة، بالغيرة الحقيقية، يبنى بأمثال مصطفى الخصم كما قلنا، ليحول بالنزاهة كمصطفى الخصم الذي عاد من الجالية ليحول مدينة كاملة إلى نموذج حضاري نظيف، فحورب لأنه أحب الوطن أكثر مما يدعون خدمته. الوطن يبنى بأمثاله لا بأمثال الذين يهينون الجالية ويحاربون كل من يريد الخير لهذا البلد. وهنا في هذه اللحظة لا نغلق النص بل نفتح الباب على مطلب واحد واضح لا يقبل التأجيل ولا التردد، أن يعاد الحق لأصحابه، وأن يسمع صوت الجالية، وأن تطبق أوامر جلالة الملك كما أرادها، وأن يرفع الظلم عن 7 ملايين مغربي ينتظرون فقط أن يعاملوا كمواطنين كاملين لا كأرقام في الإحصاءات. فالوطن لا يكتمل بدونهم، والحق لا يؤجل، والصوت لا يسكت، والكرامة لا تساوم، والجالية لن تصمت بعد أبدا. وأذكر بأن هذا المواطن أو هؤلاء مغاربة العالم يعانون حتى في القنصليات والسفارات، هنا بعض العناصر أو بعض النماذج الذين يعملون في بعض، أقول بعض القنصليات، يعاملون الجالية وكأنهم يعني أوباش أو أكباش لهم، ويطلبون منهم الرشوة ولا يحترمونهم. وفي فرنسا يوجد كثيرون من هؤلاء، أما في إيطاليا فالأمر ليس هناك، أما هذه القضية سيرت الغدا ورجع، سيرت بعد غدا، سيرت السيمانة الجاية، ما كيش ليسني لك، ما كيش رغم ما يعملونه الإدارات في المغرب، هاو ما كيعملوا هادو هنايا. على أين لن تصمت هذه الجالية بعد اليوم، ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. البروفيسور سعيد عبد الحكيم في رحلة عمل. سيكون معنا ربما المدرب العالمي الأستاذ زين، إن يعني إن كان قد تحسنت صحته، لأنه كان قد أصيب بنزلة برد شديدة في الأسبوع الماضي. على أي المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع الروح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. وسيكون معنا الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. وستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية
من مصر، والأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ستكون معنا من لبنان، وستكون معنا الأستاذة زهراء مصطفى زين، ومنحصلة على إجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. وستكون معنا من مدينة مكناس المغرب الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي كما قلت من مدينة مكناس المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

حسن عوني مني نساب شوقي والهال عودك صباق بالزمان وسيفك بالطار سويعك توصل مزروبة ما غرد هات التلة انتي وحدك وحنا قوام مسكونين بالعلة ما ينفع طالب ولا طبيب من اللي توصلي عوالة فقير خليل خليلو حزمي العشاء وتسالة وهانت قول له يا أخونا في الله مات الغني يا حبابي طلبه وعوام تابعه شي يقرأ عند راسه شي شاد السبحة حداه تبعوا القنازة يهلوا وريح الواء صابقاهم لغوا القسام بالجملة كل واحد يلغي الغاء خلى الديور والدواور وخلى لي شاشها معاه خلى الخيول العاطقة وديك الصربات لاقياه كان بايت بالتجارة وظن الموت ناسياه حياني وراه سقط طلبه وعوام تابعه كلها يقول حبيبي وريح النفاق صدق

مات الغني يا حبابي طلبوا عوان تبع شي يقرا عند راسه شي شاد السبحة حداه كان بايت بالتجارة وظن الموت ناسيا حياني وراه سبي طلبوا عوان تبع وانت يا قول له يا خونا في الله مات المسكين يا حبابي تا واحد ما مشى معاه مات المسكين يا حبابي تا واحد ما مشى معاه خلى لامي ما عمية على خيال وحاضية عندها مقراج غير الدرقة سادة عندها فروج للنحيرة وغير القنب قاجة عندها مسكن بالضعيرة وغير القطرة مسردة لا غال هموم بالجملة والغالي ساكن حداه وهانت أقول له يا خونا في الله.

0: معنا الآن الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. مرحبا.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بالإذاعة الإيطالية، الأستاذ عبد الصمد، الإخوة الأخوات، المستمعين والمستمعات في أنحاء العالم. تحياتي إليكم جميعا وأسعد الله مساءكم.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، دائما معنا في برنامج الصدقة. تفضل دكتور. مرحبا.
1: مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. طبعا أنتم تنتظرون هذا اللقاء بفارغ الصبر علشان نكمل القصة بتاعتنا، قصة الأمراض، أخطر الأمراض، ميتابوليك سندروم أو متلازمة الأيض، إلا منها مقاومة الأنسولين. وطبعا دي سلسلة بتنتهي بكل الأمراض اللي احنا عارفينها المزمنة. طبعا احنا قلنا لو لاحظت او لاحظتي اني في غمجان في الرقبة، وفي زوائد جلدية، وفي زيادة في الوزن، ودهون عنيدة في سفلية في البطن، وبعدين خمول لان ما فيش طاقة، وارهاق شديد جدا، وتعب ما بيتحسنش بالنوم، وبعدين مزاج متقلب، وتعيطي من بدون سبب، ويعني تزعلي على جال كلمة ما كنتش كده، وبعدين يعني تعملي ريجيم ما فيش فايدة، الحرق ما بيشتغلش لان الجسم في نظام تخزين علشان الانسولين عالي والسكر عالي لكن ما بيوصلش للخلية، ففي جوع للخلايا، فانت جعانة على طول تاكلي ما تشبعيش، وبعدين مرهقة، وبالذات بعد الأكل. يعني المفروض الواحد يأكل يبقى فيه طاقة، لا أنت بتنامي وانت بتاكلي، وإرهاق شديد وخمول بعد الأكل، وبعدين تساقط في الشعر، وبعدين كوليسترول بيزيد بيعلى بيضرب فوق، والضغط ممكن يعلى، والدهون الثلاثية، وأشياء كثيرة، تكيس مبايض، واضطراب في الدورة، وقصة كبيرة جدا. طيب القصة دي انت هتعيطي ويقولوا لك الناس بطلي كل حاجة وما تاكليش نشويات خالص، وهيجي لك سكر من نوع التاني لو عملتي كده. لو سمعتي كلام الناس كأنك انت يعني واحد ماشي بالعربية ولمضة الزيت ولعت، يعني المفروض يغير الزيت، لا قطع السلك بتاع اللمضة والماتور عمال يتحرق ومش واخد باله. لا احنا هنعالج ده كله ببساطة وبشياكة ببروتوكول علاج مقاومة الأنسولين والمتلازمة الأيضية في 6 خطوات. بس إزاي نشخصها؟ الدكتور تروح للدكتور، طبعا العلامات دي 3-4 علامات يبقى ممكن تديكي إيه يعني دليل، لكن التحليل مهم جدا. لكن اوعي تنخدعي بأن السكر الصايم المعمل يقولك مبروك أنت ما عندكش سكر، تسكرك 95. 95 ده رقم جميل جدا، لكن اوعي تفتكر أن ده مش دليل على ان ما فيش مقاومه انسولين. ممكن يكون السكر الانسولين، طبعا البنكرياس الغلبان شغال للنهار وشغال بمضاعفه يعني العمل بتاعه علشان يعوض، ويديك الصوره دي علشان يكتر المفاتيح الانسولين علشان تفتح الخليه اللي ما بتنفحش، اللي ما بتتفتحش ليه؟ لان الجفن مكفول. اذا ممكن يكون ده حاجه خدعه، زي اللي هو عنده ضغط وبياخد علاج ضغط فتلاقي ضغطه 120-80، هل هو ضغطه سليم؟ لا، ده عنده ضغط بس هو بياخد 4 أدوية. كذلك ممكن السكر الصايم يبقى خادع، فما تخدعيش بيه بالتحليل. لكن ايه التحليل الاهم غير الهوما اي ار؟ في تحليل الانسولين الصايم وركز عليه، تصومي 8 ساعات وتقولي عاوزه، طبعا بقياده دكتورك، عاوزه احلل الانسولين الصايم. المعامل دايما تقول لك لو 25 يبقى حلو، لا الكلام ده غلط. الانسولين الصايم الايديال من 5-6، لكن لو فوق 8 يبقى عندك مبروك، عندك مقاومة انسولين. طب يا دكتور، يعني أنا حياتي كده انتهت وأنست انتهت والموضوع خلاص وشعري مش هيرجع تاني وبشرتي هدنها كده وزوجي هيسيبني. لا أبشري الحمد لله ده كله جدا ممكن يتغير، ويتغير بالتنظيم وليس بالحرمان. احنا مش عاوزين منك رجيم، مش عاوزين نعمل رجيم، مش عاوزين ننظر الى الميزان او الوزن الناس المهووسة بالميزان. لا ده ممكن واحدة رفيعة خالص وعندها كرش، وعندها كرش صغنن، وعندها دهون حشوية حوالين الكبد، وعندها مقاومة انسولين، وعندها تكيس مبايض. وممكن واحدة تبقى تخينة وميزانها عالي لكن صحتها سليمة. خدوا بالكم للتريك دي الخدعة دي اللي بيقع فيها كثير من الناس، يقول لك انا عاوز انزل في وزن. لا احنا مش عاوزين تنزلي في الوزن. ليه؟ لان الوزن مش مجرد دهون فقط، الوزن بروتينات ودهون وماء وعظام وهرمونات وقصة كبيرة جدا. فاحنا عاوزين نفهم طبيعة اجسامنا ونتعامل مع الجسم بالايه؟ بإدارة ضبط المصنع وليس بالحرمان والقسوة، بل بالإتيكيت والشياكة. إزاي ده كله؟ بروتوكول الإيه؟ الست خطوات. أول خطوة الأكل بتاعك. الأكل بتاعك أنا مش هقولك تحرمي نفسك، لكن هقولك إيه؟ تنظمي إزاي الأكل بتاعك. إحنا دايماً بناكل الرز الأول والفت والرز والسريد والإيه؟ والنشويات المكرونة والبطاطس، وبعد كده ناكل اللحمة. لا أنا عاوزك تغيري ده كله. شوف يفرق قد إيه؟ يعني حاجة عظيمة جدا ان احنا نخلي الاول اكلنا طبق سلطة. طبق سلطة مليء بكل الالوان، الرمان والخس والجزر والبروكلي والكرنب وكل ايه اللون الاخضر والاصفر وكل الالوان، مع معلقة زيت، مع كل اللي نفسك فيه، ليمونة، مع ايه، مع يعني معلقة خل تفاح اصلي، ويعني ممكن تومة تهرسيها، تهرس التومة وإيه وتحطيها على السلطة. يا سلام ده كده مية مية ألياف جميلة جدا، تبطئ السكر وتخليه ما يجننش الخلية ولا يزود الإنسولين. يبقى أول حاجة نهتم بالإيه؟ بطبق الخضار، وبعدين الشوربة، وبعدين الخضار السوتيه. أو مش معنى التنظيم، مش معنى علاج المقاومة إنك تاكلي فرخة مسلوقة وتاكلي يعني سلطة على طول بس، وتاكلي كوسة ملهاش طعم. لا مش أنت، لا أنت هتاكلي أكل جميل جدا، هتاكلي البامية، وهتاكلي الخضار، الكوسة مطبوخة وكل الحاجات دي والبقوليات، وبعدين بعد كده ايه تحط في الطبق يعني بعد كده البروتينات الأصلية الجميلة. البروتينات دي هي الشخص العاقل اللي هو ما بيخربش ما بيطلعش الإنسولين عالي ولا بيطلع السكر عالي. البروتينات زي الأسماك الدهنية تركز عليها، السلمون، السردين، التونة، المكريل الصغير علشان الزئبق، وأسماك تهتم بيها مرتين ثلاثة في الأسبوع. لو ما فيش أسماك، في بيض مسلوق أو بيض مطجوج بالزيت. طبعا احنا هنبطل الزيوت المهدرجة اللي هي فيها الأوميجا 6 اللي هي بتولع في الجسم، زي زيت الكانولا وزيت الذرة وزيت النخيل وزيت عباد الشمس، والزيوت دي كلها بلاش منها. لكن ناخد زيوت صحية مهمة جدا. تخيلوا ان الدهون بتاعت الكبد مش سببها الدهون، تسببها السكريات والنشويات. يبقى إذن إيه؟ نركز على السمنة البلدي، على الزبدة البلدي، على زيت الأفوكاتو، زيت الزيتون المعصور على البارد الجميل، زيت الكوكونات أويل، زيت جوزة الهند أو زيت الأفوكاتو زي ما قلنا دي كلها، أو شوية مكسرات. دي دهون صحية طبيعية مفيدة جدا، بتأثر وتساعد في علاج مقاومة الأنسولين. وبعد كده ايه؟ بعد الدهون الصحية والبروتين، ناخد البروتين سواء دجاج، سواء دجاج مسلوق او مشوي، سواء سمك، سواء لحمة حمراء او كده. يبقى ده كله البروتينات، زائد ممكن بيض مسلوق، بيض بلدي اوريجينال. وبعد كده نحط ايه في الطبق. بعد كده بقى يا ستي انت ايه، طبعا مش هقولك تحرمي نفسك من النشويات والخبز والكلام ده، لا، لكن ايه، بدل ما تاخدي خبز ابيض فينو يولع الدنيا، خذي خبز اسمر مفيش مانع في الاخر، ما تاكلوش في الاول. بدل ما تاخدي رز ابيض، خدي رز بسمتي او بني. بدل ما تشربي تقولي عصير فريش، لا مش عاوزين عصير خالص لان ما فيهاش الياف يعني بتجنن الانسولين والسكر. عاوزين ايه؟ عاوزين فاكهه. وخرافه الفاكهه، ما تاكليش فاكهه إلا بعد الأكل لأنك عندك مقاومة إنسولين. والفاكهة تكون حبة أو حبتين ما تكتريش، ومن الفاكهه اللي ما فيهاش سكر كتير، يعني زي الجوافه، زي التفاح، زي طبعا الفراوله، زي التوت، حاجات جميله جدا. دي كلها مفيده جدا وجميله جدا، الكمثرى والفاكهه الجميله دي كلها. يبقى فاكهه او فاكهتين، وبعدين يا ستي كلي ايه نشويات، لكن يا ريت تكون نشويات معقده زي البطاطس والبطاطا او الايه او الفريك او الحاجات دي كلها، الشوفان دي كلها ما فيش مانع. يبقى ايه دي في الاخر خالص، وغالبا هتشبعي وما تاكليش ده كله. طب كده كافي؟ لا، بدل ما تشربي مياه غازيه اشربي مي، ابعدي عن مشروبات الطاق، ابعدي عن اللحوم المصنعه، البروسيست فود خطيره جدا، اللي هي زي السلامي والبرجر والايه والماتورديلا والكلام ده كله. ابعدي عن الزيوت المهدرجه، ابعدي عن الدقيق الابيض ومشتقاته، ابعدي عن الايه عن الجانك فود والفاست فود، كل حاجات مصنعه. يعني باختصار ابعدي عن كل حاجه مصنعه في السوبر ماركت، كل حاجات طبيعيه اصليه واشبعي. انا عاوزك ايه؟ انا عاوزك تشبع، مش عاوزك تاكل وتنجنج بعد كده. حد يقول لك لا ده انت ايه هبطانه، كلي كل شويه حاجه. لا، اوعي تاخدي كل شويه حاجه، ليه؟ لان ده هيرفع الانسولين ويرفع السكر والمشكله ما اتحلتش. لابد ان احنا ايه نريح العده، نريح المكن. احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين نصلح الماتور، مش ايه مش نصنفر الايه الصاج من بره. لا، احنا عاوزين العدد كلها تهدى وكده. وافضل شيء لذلك ايه هو؟ حاجه جميله جدا، وان تصوموا خيرا لكم، الصيام المتقطع او الصيام الاسلامي في منتهى الروعه. ليه؟ لانه بيغسل الاجهزه، لانه بيعمل حاجه اسمها الاوتوفاجي، اللي هي بتتخلص من الايه من الخلايا الميته، ويخلي الجسم يحرق دهون ويخليه ايه يفضى للمهمه الصعبه، انه ايه يحسن الحساسيه الخليه. لو احنا صمنا صيام متقطع وببساطه ما يعني مش حرمان ولا حاجه، تنتي بس هتاخري، يعني ما تاكليش قبل ما تنام بثلاث ساعات، وتصحي متاخره تضيفي ثلاث ساعات او ساعتين، يبقى انت كده صمت صيام متقطع. يعني هتصومي 16 ساعه وثمان ساعات تاكلي فيهم، وتاكلي فيهم بقى ما فيش نجنجه، هم وجبتين او ثلاثه بس تشبعي، بس مش بيناتهم اي نجنجه، لا بسكوته ولا تمره ولا لبانه، ولا تشربي قهوه متحليه بسكر، دي خطيره جدا. القهوه اللي بتشربيها اول ما تقومي من النوم مليانه سكر ومليانه محليات، لا، اشربي قهوه فنجان واحد اسود بعد الايه، يعني قهوه خضراء بعد الفطار على طول، ما فيش مانع. يبقى ايه ثلاث وجبات، لكن ما فيش نجنجه ولا في عصاير ولا الكلام ده كله، اكل منظم تريحي العده، المكان كده يبقى مية مية. صيام متقطع ده مهم جدا جدا جدا ببساطة. بعد كده يعني الحركة، الحركة بركة، مش تقعدي ولو تتحركي حوالين جوزك شوي، 10-15 دقيقة بعد الأكل يا ستي، بدل ما تشتري من السوبر ماركت اللي جنب البيت، يعني امشي شارعين ثلاثة واشتري منه بس كده. تمارين مقاومة بسيطة، مجرد ايه تحركي ايديكي رجليك، مش هقولك تروحي جيم ولا ترفعي اثقال، ما انتي مش قادرة ترفعي حاجة، ما انتي ايه تعبانة. يبقى اذا ايه مجرد تمشي، ولو مشيتي بظهرك دي عظيمة جدا، لو مشيتي بظهرك ده 10 أضعاف المشي العادي، تخيلي لو انت مشيت بظهرك بس، بركبي لندا علشان ما تبصيش في حاجة، وعلشان ايه ما تتعوريش، لابد ايه تشوف اللي وراكي، العربية ترجع الى الخلف. وبعدين لو يعني مش عارفة ايه، امشي في الشقة حوالين جوزك علشان ما يهربش منك، يعني حركات بسيطة جدا لكن مهمة جدا. اوعي تقعدي ساكتة، يعني الحركة مهمة والرياضة مهمة، واقل رياضة ببلاش لو مشيت 30 دقيقة، يعني نص ساعة في اليوم مع زوجك مع حبيبك، ايه تمشي في جو حلو كده، ماشي وانت ايه بتتفسحي، ده عظيم جدا وحاجة في منتهى الروعة. بعد كده يعني مهم جدا تنامي 7-8 ساعات، النوم يا اخواني مهم جدا جدا جدا. الانسان اللي هو ما بينامش مقاومة الانسولين بتولع، وبعدين ما بيحرقش وما فيش حرب، وبعدين مزاجه بيتقلب ويبقى تعبان وعطشان للايه السكر.
0: يبدو ان الاتصال قد انقطع مع الدكتور، سنحاول يعني ننتظر بعد الشيء، ربما سيكون ما زال على الخط. لحظه.

0: عاد إلينا الدكتور. مرحبا. إيه
1: قلنا مقاومة قلنا النوم بدري ده مهم جدا، وقلنا مقاومة الضغوط النفسية الاستريس مهم جدا، وبعدين يعني تنفس لمدة 3 دقائق تنفس، تاخدي شهيق وبعدين تكتمي وبعدين بالراحة، أو تقعدي مع الناس اللي بتحبيهم وتحضني الناس اللي بتحبيهم وتسمعي قرآن، والصلاة أفضل شيء لمقاومة الضغوط النفسية، وكذلك الإيه وكذلك يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين يا ستي بعد كده يعني نقول حاجات سريعة عليك بالإيه بحاجات بسيطة، يعني معادن مهمة جدا لمقاومة الأنسولين ما حدش بيتكلم عنها، يعني مثلا فيتامين د مهم جدا دي 3 لابد تاخدي من 5 إلى 10,000 وحدة يوميا، لابد الفيتامين د يبقى في جسمك من 50 إلى 70 من على الأقل. ليه؟ لأنه ده بيفتح الباب بتاع الإيه الخلية للأنسولين بدل ما يخبط على الفاضي. كذلك عنصر الكروم مهم جدا جدا جدا، 200 مايكرون مهم جدا علشان الانسولين يفتح الجفل يتفتح بسهولة. كذلك الزنك مهم جدا جدا لانه هو اللي بيصنع الانسولين وهو اللي بيعالج مقاومة الانسولين. كذلك ما تنسيش عنصر المغنيسيوم اللي هو ملك الريلاكسيشن وارتخاء الخلايا وبيمنع انك تشتاقي للسكريات. كذلك فيتامين بي الجبار والمركب ده بيخلي الأكل كله يتحول لطاقة مفيدة لجسمك. كذلك الأوميجا 3 في السمك والسردين والمكملات بتاعت الأوميجا 3 يكون فيها الـ ABA والـ DHA بنسبة أكتر من 500 مهمة جدا جدا جدا للإنسولين. كذلك مكمل زي البربرين أو الميتفورمين عن طريق الدكتور بتاعك. كذلك بعض المشاريب يعني اللي هي زي الجرفة السيلاني مهمة جدا للحرق. كذلك ممكن الزنجبيل، كذلك الخضروات الخضرة زي البروكلي وزي الكرنب وزي الجرجير دي مهمة جدا في حياتك. كذلك الايه كذلك الكركمين لما تحط عليه شوية فلفل أسمر مفيد جدا للالتهابات ومفيد جدا لمقاومة الإنسولين. كذلك الشاي الأخضر لو قدرتي، كذلك نص معلقة من الخل الطبيعي خل التفاح مفيدة جدا لمقاومة الإنسولين لو معدتك حلوة وتبقى سليمة. دي كلها حاجات سريعة. كذلك أكلة البامية مهمة جدا وشرب الحلبة ويعني حاجات جميلة جدا وبسيطة جدا تاخديها يعني كل يوم تختاري حاجة من الحاجات دي علشان نقدر ان احنا نقدر ان احنا نعالج مقاومة الانسولين ونسيطر عليها وترجع البسمة تانية ويرجع اشراقة الوجه والشعر ما عادش يتساقط والدورة تعود منتظمة وحياتك تعود شباب تاني وقوتك ترجع اليك بهذه الاجراءات البسيطة. اتمنى اكون اعطيتكم بروتوكول ناجح، بس المداومة مهم والصبر مهم وكده ترجع الحياة اجمل. أتمنى لكم حظا سعيدا وشكرا جزيلا وإلى الملتقى في اللقاء القادم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، ولكن أنا عندي شكوك يعني في تلك النصف ساعة، نصف ساعة يعني للمشي ربما، ولكن قلت بين يكون فيها الزوج والزوجة لا أظن أنها ستمر بخير وعافية هذا النصف ساعة بدون صراخ دون صداع دون مشاكل.
1: والله أنا ما أعرفش الوقت عندي ولا أعرف حاجة، أنا تهت وأنا
0: لا هذا سؤال دكتور، سؤال
1: أنا آسف دكتور. جدا والله
0: والله أنت لا يعني تسمعوني أذن
1: إن شاء الله تبقى أنت تفرمل الموضوع
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بارك الله فيك وشكرا جزيلا
0: إن شاء الله وستجيب عنه في الأسبوع
1: ربنا يتقبل شكرا.
0: الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ عبد الصمد وشكرا للمستمعين
0: الإذاعة
1: الإيطالية، تحياتي إليكم جميعا وأتمنى لكم حظا طيبا وإلى

الثالثة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسونا تورينو إيطاليا. 15h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission.

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا
0: حضرتك أستاذ الكريم، تحياتي. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: شكرا لحضرتك. مساء الخير. رحلة وعي، ومتى وكيف نصنع التغيير في عالم المراهقة والأمل. نرحب بكم من هذه التغطية الميدانية الخاصة ضمن برنامجنا الإذاعي رحلة وعي، حيث نخرج اليوم في صمت الاستوديو لنغوص في قلب مرحلة من أهم وأدق مراحل العمر، هي وألا وهي مرحلة المراهقة. إن المراهقة ليست مجرد جسر نمر عليه للوصول إلى الشباب، بل هي مرحلة إعادة وتشكيل للهوية تتداخل فيها التغيرات الجسدية والنفسية مع البحث المستمر عن الذات. ومن الميادين ومن بين أفكار الشباب وطموحاتها، نكتشف أن الوعي في هذه المرحلة بيتطلب منا جميعا أسرا ومؤسسات ومجتمعات بتتغير فيها النظرة التقليدية للمراهق من شخص صعب التعامل معه إلى طاقة كبرى تنتظر التوجيه. إن بناء الوعي لدى المراهق بيبدأ من نطاق أساسية. أول نقطة هي الاستماع الفعال، أي أن أعطاء المراهق مساحة ليعبر عن أفكاره ومخاوفه دون خوف من الحكم أو اللوم. 2، احترام الاستقلالية، الشراكة في اتخاذ القرارات التي تخص حياته لتعزيز حس المسؤولية لديه. 3، التوجيه الذكي، الموازنة بين منح الحرية ووضع الحدود الناعمة التي تحميه وتوجه طاقته نحو الإبداع والنمو. حين نوفر للمراهق بيئة قائمة على التفاهم والتفاهم.

0: دمتم بود، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة القصيرة
0: شكرا.
1: التي تحمل في طياتها جميع أو عدد تحمل في طياتها يعني معلومات كثيرة حول المراهقة وسن المراهقة. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة. لنعود إلى هذا الموضوع حتى نتكلم أيضا عن المشاكل التي يعاني منها أو المراهق ووالديه يعني والعائلة وحتى المدرسة. يعني المراهق له يعني عيوب وله حتى امتيازات. أتمنى التوفيق للجميع والهداية للجميع. لنعود معك أستاذتي الفاضلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
0: مرسل حضرتك. شاو أستاذ.
1: شاو أستاذ أهلا وسهلا بك.

0: معنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعربكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد السلام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: شكرا، مساء الخير لكل مستمعينا وين ما كانوا، من لبنان ومن كل العالم عم يوصلوا صوتنا اليوم عبر الأثير. أنا سعيدة اليوم بوجودي معكم اليوم لأنه الحديث عن ذوي الهمم بالنسبة لإلي مش مجرد موضوع اجتماعي نحكي فيه، ولا قضية بتنحصر بيوم عالمي أو مناسبة معينة، هي قضية إنسانية، هي حق، وهي مسؤولية مجتمع كامل. لما بنحكي عن شخص من ذوي الهمم، أول شيء لازم نشوفه هو الإنسان، نشوف أحلامه، قدراته، طموحه، مش نوقف عند إعاقة. الإعاقة ما لازم تكون حاجز بين الإنسان وحلمه، الحاجز الحقيقي أوقات بيكون بالمجتمع. لما ما منأمن مدرسة دانجي أو فرصة عمل أو مكان مناسب، أو حتى لما منتعامل مع الشخص بنظرة شفقة بدل ما نتعامل معه كشخص قادر وإله حقوق. أنا دايماً بآمن أنه الدمج الحقيقي ما بيبدأ من القوانين فقط، بيبدأ من نظرتنا نحن. لما نغير نظرتنا من فوق بلشنا نغير العالم من حولنا. والمطلوب مش أنه نحن نعمل شيء لذوي الهمم كأنه عاجزين عن الحياة، المطلوب أننا نبني مجتمع معهم، مجتمع يعطيهم الفرصة يسمع صوتهم ويحترم اختياراتهم واستقلاليتهم. لأن أحياناً الشخص ما بيحتاج حدا يحمل عنه الطريق، بيحتاج بس حدا ما يمنعه من المشي فيه. بالخاتمة وبالنهاية، يمكن أجمل رسالة فينا نتركها اليوم هي أن الاختلاف ما لازم يكون سبب للإقصاء، بالعكس اختلافنا ممكن يكون مصدر قوي للمجتمع كله.

0: حلو، خلونا ما نسأل بس شو بيقدر يعمل الشخص من ذوي الهمم، خلونا نسأل شو فينا نعمل نحن حتى نعطيه الفرصة ليظهر قدراته، لأنه كل إنسان عنده مكان، وكل طفل عنده حلم، وكل شخص عنده قدرة يمكن أنه تغير شيء بهذا العالم ومن موقعي. ولكل أم ولكل أب ولكل شخص من ذوي الهمم، أنت مش بس بحاجة شفقة، أنت بحاجة إيمان، فرصة ومساحة تكون فيها أنت. ولكل المجتمع، دمج مش منه، مش من نية، دمج حق، والاحترام مش مجامل، الاحترام حق. والفرصة العادلة ممكن تكون بداية حياة مختلفة لإنسان كامل الأحلام. شكرا لراديو بلاك أوت على هذه المساحة، وشكرا لكل شخص بيأمن أنه الإنسانية الحقيقية تبدأ عندما نحن نشوف الإنسان قبل ما نشوف الاختلاف. كان معكم صوت من لبنان، ومعكم دايما من أجل مجتمع بيشوف القوة في اختلاف. شكرا كثير لك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة. نعم الاختلاف، الاختلاف والله الاختلاف، منه نستفيد ومنه نتعلم. المشكل هو الخلاف، الخلاف الذي يخلق المشاكل والحروب وكل المشاكل حتى في البيوت. على أي أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة دائما على ما تقومين به أنت وزملائك في خدمة هذه الفئة من المجتمع. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وإحدى عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو الدعوة التي يبنى السينما.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيي مستمعين الكرام أجمل تحية حب وسلام، وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق. نلتقي اليوم بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة.
0: نعم، يبدو أن النت ضعيف اليوم في بعض المناطق، ننتظر.
1: ألو،
0: تفضلي تفضلي أستاذة، أهلا وسهلا بك.
1: نعم أستاذ، لا تبدأ بتكديس الأسلحة بل بنزعه والاستثمار في صروح السلام والتنمية لإذكاء الوعي وتعميق شراكاتنا الدولية من أجل عالم خالي من التهديدات. تحتفل الجمعية العامة باليوم الدولي لإزالة الكامل الأسلحة النووية في 26 من أيلول، يعني كان الاحتفال يوم أمس من كل عام، وهو فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي باعتباره أولوية، كما يوفر فرصة لتثقيف الجمهور وقادته بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها. يكتسي الاحتفال بهذا اليوم الأمم المتحدة أهمية خاصة بالنظر إلى عضويتها العالمية وخبراتها الطويلة في معالجة قضايا نزع السلاح النووي، وهو المكان المناسب لمواجهة أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، وهي تحقيق السلام والأمن في عالم خالي من الأسلحة النووية. في القرار 32/68 دعت الجمعية العامة إلى بدء المفاوضات على نحو عاجل خلال مؤتمر نزع السلاح من أجل الإسراع بإبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية، الحظر يعني المفروض الحظر امتلاكها واستحداثها وإنتاجها وحيازتها ونقلها واستعمالها أو التهديد باستعمالها. هنا سؤال يطرح نفسه، هل الدول العظمى والكبرى ملتزمة بهذه القرارات؟ الجواب كلا. نرى نحن حجم التلوث والحروب التي تحصل في غزة ولبنان والعراق وسوريا واليمن وجميع دولنا العربية. كيف يمكن أن نعالج هذه المشكلة؟ أكيد بالضغط الشعبي عن طريق منظمات المجتمع المدني والبرلمانات داخل الدول النووية نفسها للضغط على حكوماتها لتقليل ميزانيات التسليح، وأيضا حظر التمويل، تدفع قرارات الأمم المتحدة البنوك وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تصنع الأسلحة النووية تجنبا لمخالفة التوجيهات الأممية، مما يشكل ضغطا اقتصاديا غير مباشر، وكذلك منع الانتشار الأفقي يعني للدول الجديدة. فإذا لم تنجح القرارات في نزع السلاح الدول النووية الحالية، فإنها تنجح بنسبة كبيرة في منع دول جديدة من السير في هذا الطريق، خوفا من العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. وأخيرا، إن الحد من خطر الأسلحة النووية هو أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، يتطلب نزع السلاح تدريجيا وتفعيل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية MPT، وإلزام الدول النووية بخفض ترساناتها بشكل مستمر ووفق جداول زمنية محددة، وأيضا دعم معاهدة الخطر الشامل، يعني أقصد الضغط لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ عام 21. أتمنى أن يعم السلام والأمان في كل مكان تنتهي فيه الحروب والنزاعات، وتعيش الشعوب طمأنينة واستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة. نعم الأسلحة النووية هي محرمة أصلا على العرب والمسلمين، أما الباقي فلا مشكلة عندهم، يعني يمتلكونها بكل حرية وبكل طلاقة، بل ويجدون حتى المساعدات لامتلاكها أيضا. أما العرب والمسلمون فلا، ولو حتى بعض الأسلحة العادية محرمة عليهم، أما الأسلحة النووية فلا يمكن حتى الكلام أو الحديث عنها أبدا. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: أستاذ
0: وسهلا بك. الثالثة وثمانية عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة ورابطك وتنتهي نسمع من تورينو إيطاليا. 15:18 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Carotanti Nasionato Fira Italy. Sono le 15:18, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa. Radio Breakout, Sentir National, Torino, Italia.

0: السلام عليكم.
1: أنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالمي كندا. أهلا وسهلا
0: أستاذ صمد، السلام عليكم، تحية طيبة وعاطرة لكم والسادة المستمعين في كل مكان.
1: الله يبارك فيك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برامج.
0: شكرا أستاذ صمد.
1: الصدقة. السؤال لهذا اليوم بروفيسور، ما هي أبرز النصائح العلمية التي تقدمها للمزارعين للاستفادة القصوى من هذا الموسم، أي موسم الخريف؟
0: شكرا على السؤال أستاذ صمد. إن شاء الله نحاول نجاوب على السؤال. صحيح بعض الأمور يعني تكون في المستطاع نتاع الفلاحين، وبعض الأمور قد تتجاوز يعني الصلاحيات نتاعهم والأدوات التي يتوفرون عليها، لا من ناحية يعني المادية ولا المعرفية.
1: نعم.
0: أول أستاذ صمد، سأبدأ باستعمال السماد الطبيعي لأنه أستاذ صمد يعني صراحة يمكن استعماله بكميات تناسب التربة والمحصول، وسيؤدي إلى الاستغناء يعني السماد الكيميائي، وبالتالي توفر يعني مورد مالي، وأيضا يعني بعض الأمور اللي كتكون في السماد صناعي فهي كتلوث التربة وفيها بعض الأمور، حتى بعض ما يسمى بالأسم الثقيلة. وبالتالي أن استعمال السماد الطبيعي أراه فرصة، لا من ناحية المالية ولا من ناحية يعني إنعاش وتحسين يعني بنية التربة وإمدادها بالمواد العضوية. أيضا بما أنه مناسبة الخريف، صنع ما يسمى بالكومبوست. الكومبوست من بقايا النبات والأوراق أشجار السليمة طبعا. هذا يجمعون الناس، يجمعوا أستاذ صمد، كتشوف ربما في إيطاليا ربما في كندا كنشوف أن البلديات كيجمعوا ذلك الأوراق، هذه الأوراق ما كترماش أستاذ صمد، وإنما كيحولوهم الكومبوست، هما هذوك اللي كيبيعوهم في الأكياس مع بداية نتاع الفصل الرابع، هي اللي كنلقاوها في السوبر، اللي كنلقاوها يعني في كنلقاوها يعني في هذوك الأسواق.
1: نعم.
0: كيكونوا حاطينهم كيبيعوهم، فهذا يعني هذا الكومبوست هذا تصنع بذوك الأوراق يعني. إذن لماذا الاستفادة من هذا الكومبوست؟ ما يسمى الكومبوست يعني في المزارع تحوله المخلفات يعني المزرعة إنما هو مواد نافعة وتحسين يعني التربة. أيضا مثلا في الصماد يعني لماذا ممكن نفرشوا ذوك الأوراق تاع الأشجار السليمة حول النبات مع ترك واحد المسافة، لماذا؟ باش نقلوا تبخر المياه الماء وحماية أيضا سطح التربة. أيضا مثلا في الصماد الابقاء على كيما كنقولوا حنايا، ما عرفتش نتوما واش صافي حنا فاش كنقولوا الحصيده هذيك
1: الحصيده،
0: الابقاء على هذاك البقايا نتاع المحاصيل السليمه فوق الارض يعني فوق سطح الارض يعني. لماذا؟ لانها يعني تحافظ على التربه من الانجراف، وايضا حتى العوامل التهريه كالرياح وغيرها. هنا النقطة هذه الأستاذ صمد، تحليل التربة كما قلت لك يعني بعض الأمور هنايا كتعدى الصلاحية نتاع الفلاح، لا من ناحية المادية ولا من ناحية يعني المعرفية. إجراء تحليل التربة، وأظن أن جل الأقاليم عندنا عندهم هذه الأمور هذه، ولكن ما كيقوموش بها. هو إجراء تحليل التربة كنقول لهم ودي حطوا دوك هذوك المختبرات نتاع الدولة، حطوا أمام أمر الواقع يعني، جيب لي العين تاع التربه نتاعك خليه في حصالك يعني، باش تعرف نتايا النوع نتاع النبات اللي ممكن تعمل، ايضا النوع السماد، وحتى الطريقه نتاعو كيفاش غديروا يعني. يعطيهم يعني لماذا علاش ما يديروش دوره تكوينيه للفلاحين وصاف الصومالي كل يعني الجماعه قرويه، علاش ما تسديش هاد الناس هادو وتقوم بالتوعيه نتاعهم ودير لهم اسمه دير لهم تحليل تاع التربه ودير لهم دورات، لماذا يعني؟ ولكن حنايا للاسف الشديد كنحلوا الباب فقط للاستيراد، استيراد الخروف، استيراد العبقار يعني من البرازيل وهكذا ودوليك. لماذا؟ لا انت عارف لان كيبغيو يربحوا في هذه الامور هذه. ثم صماد كنشوفوا كاين واحد النوع نتاع التصرع في الزراعه دون فحص التربه يعني نتاع هذه الامور هذه، وبعض الامور كيولي فلاح يزرع مره ثانيه، فبالاحرى يعني خلال هذه الدورات التكوينيه ان يتطرقوا لهذه النقطه هذه يعني. يتطرقوا يشوفوا فعلا هل هذاك النوع تاع التربه كتصلح ليها اولا ذاك الزرعه البوريه ولا لا. ثم يعطيهم المعلومات بزاف للناس باش الناس يعني صمد ما يضيعوش، لان كنديروا احيانا الزرع البوري بهذا الشكل هذا، ثم ياتي ما ياتي من بعد يعني ما كاين حتى شي حاجه، وكيولي الفلاح يبكي مره ثانيه، وعاد كيدير سميتو عاوتاني كيدير الاسمده واحد النوع بعد الكيفيه، وهذا ما كيعرفش وكيضيع بزاف. علاش؟ لان حتى ديك لا فورميل ما تعطاتلوش، يعني شحال من مثلا في الاسمده، ولو ان نمشيو حنا الاسمده اللي هي اسمده الصناعيه يعني اللي كتباع في الاسواق، حتى هذيك ما عارفش هو شحال خاص الهكتار نتاعو، وشنو النوع نتاع السماد اللي ما عارفش اش الصماد. راه اي واحد كيقول لاخر وهذا وهذا وصافي، ما كاينش شي حاجه اللي هي علميه ما كايناش. ويعني هذا يعني كنلتمس من رؤساء نتاع الجماعات القرويه وهاد الامور هذه، يديروا الدورات للناس باش يعرفوا شنو كاين، ويفحصوا التربه ويشوفوا هاد الامور هذه. نعم سهله سهله جدا اش الصماد. هنايا نقطه خطيره في الغايه، هو اختيار البذور السليمه والملائمه للنمط المناخي. هذا صعيب الاستاذ صمد باش يجاوب عليه في الله، والجواب عليه تلقى راه حتى يعني حتى العماله ما صعيب انها تجاوب الامور. لماذا؟ لان حتى البذور فينا هي بعدا. اذا هنا عندنا واحد المشكل هنايا، اوكي. اذا هذا سؤال عميق جدا، كيف يعني اختيار البذور، وهذا اين هي البذور الاصليه اللي كانت عندنا، فين مشات؟ هل نستورد من اين نستورد؟ هل هو صالح لنا ولا مش صالح؟ هذا شو أصلاً صمد؟ هذا فقط خص برنامج، هذا فقط البذور يعني. أوكي؟ لماذا؟ لأن تحسين الفرص النجاح نتاع ذاك المحصول، وأيضا يعني ما خصناش ندمروا أيضا التربة نتاعنا، وما خصناش أيضا ندمروا يعني الإمكانيات اللي عندنا، وأيضا يعني المنظومات البيئية. طبعا أستاذ صمد، بعض الناس احنا فاش جينا على يعني شفنا جدودنا شنو كانوا كيديروا، يعني تناوب. هاد العام كيزرع، العام الجاي كيخليها ترتاح، كيقول كان كيهضروا بهاد المصطلحات. اللي ولينا الحين كنشوفوا الشعب الصماد، وان ما حتى ديك التربه كيزرعوا عليها نفس المحصول بشكل يعني دوري، ما كيخلوهاش ما كاين لا اسمده لا والو. وبالتالي اش ما تستنى انت هنايا؟ كتدمر ديك التربه، وثم ايضا كتدمر المنظومات البيئيه. اذا حتى ديك القضيه اللي كان كيقولوها والدينا حنايا وجدودنا ما بقيناش كنسمعوها. دراسة يعني الامكانيات الزرع المباشر، لان احنا كانوا كيديروا ديك سميتو هذا، يعني بمعنى ان خص ضروري صراحه المختبرات تخدم في هذه الامور هذه، ثم الدورات. صحيح كاين بعض الارشادات وكاين بعض البرامج اللي كتقدم، ولكن واش الفلاح يعني هي كبسولات بسرعه كتقال، واش الفلاح عنده الامكانيات باش يفهم هذاك الشيء ولا ما عرفتش. ولكن يا ريت لو تكون دورات يعني توصل للفلاح بشكل يعني دقيق وبشكل بسيط يعني. ايضا وهذا شرف صمد، تنظيف القنوات الصرف من امطار، يعني ربما تجي امطار قويه ويوقع يعني الافات، وبالتالي ان تنظيف القنوات الصرف لا في المدينه ولا في البوادي خاصها تكون. طبعا فحص الشبكات نتاع الري، شوفوا شنو كاين شنو خاصها، النقاط اللي هي مسدوده اللي طبعا اللي هي تغير ولا هي تم الاصلاح نتاعو يتم الاصلاح نتاعو. لماذا؟ لتقليل المياه وتكلفه الري. طبعا متابعه التوقعات نتاع الطقس هذه خصها تكون دائما، مراقبه يعني الامراض والصمد، ولا لاحظوا شي حاجه على خصها نتاع الاوراق الاشجار ولا في الزيتون ولا في هذا، خصهم يبلغوا السلطات ثم ايضا المختبرات، باش ما تفاديا داكشي اللي وقع في الزعبول وهذا، وما بغيناش حنا شي حاجه تتكرر يعني. وثم ايضا يعني الدوله خصها دير المجهود ديالها. انا تراقب اللي كيدخل من الحدود اصاحبي صمد، ما تراقبينش انا فقط تبقى تسولني على التليفون شنو تما وهذا. هاد الامور هي اللي خطيره اصاحبي صمد، ان تجي شي حاجه وفهمت ودمر لنا مع كما دمرت يعني الزعبول، دمر لنا شي حاجه اخرى ولا هذا، فهذا هو اللي كنخافوا منه. فحص الاشجار المثمره طبعا، ازاله الاغصان المكسوره اصاحبي صمد او المصابه وهذا، ثم ايضا يعني كما قلنا انه تم يعني الفحص نتاعهم. ثم لماذا انا ما عرفتش حتى الدوريات خصها تكون اصاحبي صمد، تكون دوريات لهذا الامور هذه، كيدوروا كيشوفوا هذا كما ما كنشوفش انا الدوريات هذه ما كتكونش. فهذا هو اللي ممكن مجمل صاحبي صمد اللي ممكن نقول لك في هذا الموضوع هذا، وكنتمنوا الخير ان شاء الله، وكنتمنوا تكون دورات الفلاحين، وكنتمنوا ان تكون مراقبه، ثم ايضا يعني الفلاح خصو يعرف مسكين شنو غيدير، ثم ايضا الاستفاده هي من الاسمده الطبيعيه. فشكرا للاستاذ صاحبي صمد.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور على كل هذه المعلومات وهذه النصائح، ويجب على الجامعات ان تنكب على هذه المشاكل. الفلاح لا يعينونه ماديا، على الاقل يعينونه
0: صحيح.
1: هذه الدورات وهذه الدورات التحسيسيه والنصائح، ويعني حتى لا يضيع اموال
0: صحيح.
1: أخرى بدون فائدة.
0: صحيح.
1: وإحنا المغرب المجال الفلاحي يتدهور بشكل سريع، لأننا كما قلت بروفيسور
0: للأسف للأسف للأسف
1: المسائل ديالنا إحنا لا من الحبوب لا من الحيوانات لا من أي شيء.
0: صحيح.
1: فلاحي بدأت تنقرض وكثير.
0: فإذا لاحظنا القطع الشجر الصماد، القطع تغير كثيرا.
1: نعم.
0: لماذا لماذا لماذا لماذا سمح باستيراد هذه العناصر؟ لماذا؟ نعم. هل كانت دراسة؟ ما كانتش دراسة.
1: كانش دراسة، نعم، لأنهم كما قلت لا ندري هل سيصلح لهذه الأرض أم لا يصلح، وكيف يمكن يعني التعامل معه. وهذا يعني والله مسائل بسيطة وفي حد ذاتها خطيرة جدا على البيئة والإنسان وعلى أي على كل شيء. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور.
0: شكرا أستاذ صماد، وإحنا راه الإشارة إلى كان تعليق ولا شي حاجة ولا تعقيب، فنحن دائما راه الإشارة أستاذ صماد.
1: أهلا وسهلا بك البروفيسور.
0: شكرا لك
1: أستاذ خويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. تحياتي لك
0: ولجميع
1: أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة ونصف بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو ملكة وتأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Playground International, Turin, Italie. Sono le 15:30, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Playground International, Torino, Italia.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، إزاي حضرتك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك وكل حبايبنا اللي على اللايف اللي بيسمعونا واللي كل مرة بيستنوا الحدوتة اللي احنا بنحكيها عشان بتبقى فيها معلومات جميلة.
0: نعم.
1: والمرة دي بقى حدوتتنا مش زي أي حدوتة، هي حدوتة معلوماتية ولكن مرعبة شوية. اسمعوني كويس وشوفوا رأيكم ايه في الاخر. النهاردة هنتكلم عن سلسلة جبال جديدة، سلسلة جبال مش اي سلسلة جبال، سلسلة جبال رائعة الجمال وخلابة كمان، وبيتقال عليها الجبال الزرقاء او الجبال المقدسة. سلسلة جبال بتمتد عبر الصين وكازاخستان واوزباكستان من الشرق حتى الغرب، وسلسلة الجبال دي بتعرف باسم تين شان، ولكن هي مش زي أي جبال. الجبال دي بتحرسها أرواح قديمة، أيوة زي ما سمعتوا كده، أرواح قديمة عايشة في المكان وبيسمعش صوتها إلا اللي يعيش فيها. كمان مفيش حد يقدر يكتشفها غير اللي قاعد فيها بس أو أهلها وسكانها. وكمان سلسلة الجبال ديت من أنقى هواها، أنقى من أنقى الأنواع، والجليد بتاعها لا يذوب حتى أمام الشمس، وساعة الفجر بتنعكس على الشمس على الجليد النقي بتاعها فبتحول كتل الزرقاء متوهجة، عشان كده اتقال عليها الجبال الزرقاء، لأن الشمس لما بتنعكس عليها بتحولها إلى كتل زرقاء متوهجة. وبيعيش في الجبال دي مخلوقات ما بتعيش في أي مكان تاني، ومن أهم المخلوقات دي والحاجات نمر الطيور. كمان فيها كتير من أنواع الطيور المختلفة اللي مش موجودة في حتة. وسكن الجبال دي رحالة، الرحالة دول عاشوا ما بين الطيور وقالوا إن الجبال بتتكلم بصوت لا يسمعه إلا اللي عاش فيها. كمان قالوا إن في قلب هذه الجبال بتعيش أرواح قديمة، أيوة زي ما سمعتوا كده، كل اللي مر في الجبال دي والرحالة اتفقوا على ان هم بيسمعوا فيها اصوات وبيسمعوا فيها ارواح قديمة. وفي الكرون لكل اللي عايش فيها، فكل جبل وممر في جبال تينشان روحه حارسة وبتعرف باسم الروح الجبلية او الحان. وكان البدو الرحالة بيعودوا فيها وبيمروا بالممرات الجبلية الشاهقة، وكمان بيحموا رأسهم بطلب للأمان عشان يعدوا من الجبال دي. كمان بعيدا بقى عن أساطير، كل الرحالة اتفقوا إن هم بيسمعوا فيها أصوات، ولكن طبعا المفسرين العلميين لهم رأي تاني خالص. بعيد عن كل الأساطير دي، قال الرحالة ومتسلقي الجبال إنهم في الفعل سجلوا أصوات غريبة، ولكن كل الباحثين العلميين بيقولوا إنها هلوسة المرتفعات، يعني الارتفاع الشاهق اللي بيعدي وبيتجاوز 7000 متر ساعتها بيقل الأكسجين في الدماغ، ودي ظاهرة بتعرف باسم ذهان المرتفعات الشاهقة. بيبدأ المتسلق في سماع أصوات همس أو كأن أشخاص ماشية جنبه وبيكلموه، وبتطلق عليها ظاهرة متلازمة الشخص الثالث. أما بقى الرياح والصفير الصخري اللي احنا بنسمعه كالطبيعي في بنشان، فالطبيعي ان هي بتضم ممرات صخرية عميقة، ولما بتمر فيها الرياح بتحس ان اصوات شبه النحيب او الهمس البشري مستمر، وهو ده اللي ترجمته العقل البشري على انها ارواح غاضبة او حارسة. كمان في سبب علمي تاني بيقول ان انهيارات الجليد وحركة الطبقات في سلسلة جبال تينشان نشطة جدا وبتضم مساحات جليدية ضخمة. اما بقى حركة الصخور في الاعالي والتصدعات الجلدية بتسبب اصوات وهدير يتردد صداه في الوديان بطريقة مرعبة، وده برضو تفسر على ان هي ارواح غاضبة. انتوا بقى تعتقدوا انها ارواح حارسة فعلا غاضبة، وان سكان المكان سكان اسيا بالتحديد عندهم حق، ولا ان هي فعلا قوة طبيعية والرياح بترويها بلسان الرياح وهي اسطورة تحكى بلسان الرياح؟ رأيكم ايه في الموضوع؟ رأي حضرتك يا أستاذ؟
0: نعم والله موضوع جميل رائع جدا صراحة، أنا ما سمعت به ولكن يعني استفدت الآن من مما قلت أستاذتي الفاضلة، يعني كل أسبوع تأتينا بالجديد، ولكن ما زلنا ننتظر التطبيق الذي يعني طبيب الأسنان، طبيب الأسنان تنظيف الأسنان بالتطبيق الذي ذكرتي في الأسبوع الماضي.
1: المرة الجاية هنجيب بقية الاختراعات بتاعت الذكاء الاصطناعي.
0: إن شاء الله يا رب. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهراء مصطفى زينو، منحصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لك أستاذنا الفاضل، وعفوا لكل اللي معانا على اللايف. وأنا دلوقتي عندي موضوعين، نتكلم عن المدينة المفقودة تحت المية في قلب تينشان، ولا نتكلم عن بقية اختراعات الذكاء الاصطناعي؟
0: والله كل ما يعجبك، يعني كل الذي بدأت به يعني خير إن شاء الله. شكرا جزيلا
1: خير
0: لك.
1: إن شاء الله
0: وسهلا بك.
2: يا دادا زعلانة
0: وضعها وني

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي في مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ
0: عصام، كيف حالك؟ سعادتي أهلا وسهلا بك، الله يحفظك يا رب. الحمد لله وشكر الله. تفضلي أستاذة.
1: الله يحفظك، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو الصداقة. أحييكم جميعا وأتوجه بالشكر الجزيل للإعلام القادر عبد الصمد على هذه الاستضافة الطيبة وعلى إتاحة هذه المساحة لنلتقي بكم مجددا عبر هذا الأثير المبارك.
0: أهلا وسهلا.
1: في حديثنا اليوم نتوقف عند مفهوم عميق صاغه الدكتور الخبير بشير الرشيدي حفظه الله في كتابه القيم التعامل مع الذات، ألا وهو القدرة الحقيقية على التغيير. يختصر الدكتور بشير هذه الفكرة في حقيقة حاسمة، وهي أنه ليس هناك من هو أقدر على تغيير الفرد من الفرد نفسه، لأن الآخرين مهما بلغت محاولاتهم لا يمكنهم تغيير من الداخل. لنوضح هذا المثال، لنوضح هذا يعني بمثال بسيط في واقعنا أو من واقعنا. فكم من أم تفني عمرها في نصح ابنها لتغير سلوكا معين ولا يتغير، وكم من شخص يدخل دورات وتدريبات ويسمع مئات نصائح من المقربين ومع ذلك يظل في مكانه. والسبب بسيط جدا، لأن النصائح الخارجية مثل الماء الذي يسكب على الصخر، لا ينفذ إلى الداخل إلا إذا فتح الشخص الباب بنفسه وقرر التغيير. فمهما كانت برمجتك السابقة ومهما كانت العادات والأفكار التي اكتسبتها في صغرك واستقرت في عقلك، فإنها ليست قدرا محتوما. مثلا الشخص الذي تعود على الغضب السريع أو التردد وعدم الثقة قد يستسلم ويفكر ويقول أنا هكذا نشأت ولا أستطيع أن أتغير، بينما هذه مجرد برمجة مكتسبة وأنت قادر على تعديلها وتغييرها. إذن ما الذي يحرك هذا التغيير الحقيقي؟ إذن السؤال هنا، ما الذي يحرك هذا التغيير؟ وما يحركه ليس كلام الناس ولا ضغوط المحيط، المحرك الوحيد هو حاجاتك الداخلية. فعندما تدرك أن الغضب يفسد علاقاتك وتتكون لديك رغبة في الأمان والسلام الداخلي، وتشعر أن التردد يحرمك من النجاح وتكون لديك رغبة في الإنجاز والتقدير، هنا تتولد لديك رغبة صادقة فتخطو خطواتك نحو التغيير بثبات، سواء أيدك الآخرون أو عارضوا. إذن ما الذي يعيق عن هذا التغيير؟ هنا يجيب دكتور بشير رشيد حفظه الله بأن العائق الأكبر ليس قوة البرمجة القديمة، بل هو اعتقادك بأنك لا تستطيع. ففكرة أنا عاجز هي من تحقق ذاتك فتسلم قيادة حياتك للأشخاص والظروف، فيتطور لديك سلوك الاستسلام والفشل في الوصول للنتائج التي تريد. مستمعين الأفاضل، تحرروا من وهم أن الآخرين هم من يملكون تغييركم أو تغيير ظروفكم. أنتم أصحاب القرار وأنتم القادرون على إعادة برمجتكم الذاتية. جددوا ثقتكم بأنفسكم واعلموا أن التغيير يبدأ بخطوة واحدة، بقرار داخلي حاسم أنا قادر على التغيير. شكرا على حسن الاستماع، والشكر موصول للمبدع عبد الصمد على طيب المرافقة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، والله موضوع في غاية الأهمية. الثقة في النفس واتخاذ القرار هما يعني قراران في حد ذاتهما والله صعبان أو صعب التعامل معهما بالنسبة لكثير من الأشخاص، وهذا هو المشكل الرائج في العالم. على أين أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة حسناء
1: إسماعيلي.
0: أستاذ حفظكم الله. أستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك استاذ صالح.
0: سهلا بك.
2: فوزك لسليما انا يا بلدان.
0: الثالثة وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت ايطاليا، انتم دائما في الاستماع الى برنامج الصداقة وهذه بتعرف في المسيرة تورينو ايطاليا. 15h45 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليك أوت إنترناسيونال تورينو إيطاليا. Et les 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabat Sadaka sur Radio Blika Authentique Nationale, Turin, Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka e Radio Blika Authentique Nationale, Torino, Italia.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل المستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات

وبرنامج الصدقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

ربيعة وانس في توقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراضي بالدوت إنترناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 16:30 minuti, siete sempre all'ascolto di una trasmissione a Sadaqa e Radio di Causa Internazionale Torino Italia. Les 16:30 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabat Sadaqa

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.

per la ceremonia, perché i servizi arruolano la gente che ha

passe.

فرح في فرحنا وحنا رابطنا خيلنا برمانا وحنا رابطنا خيلنا برمانا خلي الحبايب يرقصن في دارنا إن شاء الله يا ربي خلي الحبايب يرقصن في دارنا خلي الحبايب يرقصن في دارنا وحنا رابطنا خيلنا بزيتونا وحنا رابطنا خيلنا بزيتونا خلي الحبايب يرقصن في دورنا خلي الحبايب يرقصن في دورنا طالع عالدرج ودموعي

بلين الدراج وانا طالع الدرب بلين الدراج لكن حامد يا ربي ما بعد الذيك الله الفرج لكن حامد يا ربي ما بعد الذيك الله الفرج وانا بخبز في الطرحة ودموعي بلين الطرحة وانا بخبز في الطرحة ودموعي بلين الطرحة إلك الحامد يا ربي ما بعد الذيك الله الفرحة لك الحامد يا ربي ما بعد الذيك الله الفرحة وتكسي يا محمد نوار الحارة تكسي يا محمد نوار الحارة يا تعب امك ما راح شخساره يا تعب امك ما راح شخساره وتاكسي يا محمد نوار الحوش تاكسي يا محمد نوار الحوش ويا تعب امك ما راح شبوش يا تعب امك ما راح شبوش ومحمد يا محمد يا ابن الأصيلة محمد يا محمد يا ابن الأصيلة واطلع عليك تسوى كابيلة واطلع عليك تسوى كابيلة ومحمد يا محمد يا ابن الأصاهين محمد يا محمد يا ابن الأصاهين وتمشي قدامي بتسوى كباير تمشي قدامي بتسوى كباير هيا وإحنا

أول إشي أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في بدير. وأنا اسمي الحجة صفية حمار بدير. التراويد بروجوهن مثلا للعروس، للعروس يعني لما بدهم يحنوها بروجوا لها، بعدين بروجوا مكان الله يرحم الموات حياة ستي وامي، لما يصيروا يطبخوا في طبيخ الغداء يصير ان روجن يعني للغداء، وهن ماشيات رايحات على دار العروس. يعني كل شيء فيه له نوع ترويد، يعني مش اللي وانت تطبخي غير عن وانت للعروس، اللي هن رايحات على دار العروس غير برضه عن اللي للطبيخ واللي بتروديهن للعروس. الشيء ان كل شيء له يعني كلماته، ما تقدرش تدخلي هذا في هذا. الدحرجة مكان يسوينها آخر السهرة لما يظلوا أهل العريس وأهل العروس، ويعني هالأصحاب اللي معاهم سووها كيف يعني رحلة فكاهية. صرني دحرجن يحكين في الإشي، صف واقفان

0: We downloaded, no?
1: الأغاني يعني إحنا عندنا في بلدنا هون خاصة بالتير غناوي الخطبة شكل، غناوي العرس شكل، غناوي ليلة السهرة شكل، غناوي الحنة شكل، غناوي الزفة اللي وإحنا ماشيين في الطريق شكل، بعد ما تيجي العروس وتصل عند الدار برضه أغاني شكل، أغاني الغداء شكل ثاني، يعني كل إشي في موقع.
2: يا صلاتك يا محمد من عيني وعيني الحسادة، صلاتك يا محمد من عيني وعيني الحسادة.
1: لما بصير تغني للغداء يعني مثلا بتش تغني للأجل، بتش تحشمي صاحب الدار اللي يعني
3: اللي عازم
1: الناس، بصير تقولي في بلدنا طابي تشيف بحن السيف، يلا جير أبو محمد يا محي الضيف، ولا أبو إبراهيم ولا أبو موسى ولا اللي هو أبو العريس. وفي بلدنا طابة شيف بعود الزار، يلا جير أبو محمد يا محي الجار. هذا يعني إنه محترم الناس وجايبها. بعدين بكاني يعني صار نقول إني مسأل عن صحتنا يا خير تعال تفرج. يا ستي احنا بنغني الاغاني اللي بكنا نسمعها من ستاتنا ومن امياتنا ومن اللي بكنا نسمعهن نروح يعني اللي حوالينا نروح على العراس ونسمعهن ونغني الحمد لله رب العالمين بنغني نقول العروس كلولا يا حليوة أميرة سابل على سابل مدلل يا أميرة يا بنت الأشابر كادت

انكسري على العالمين.

0: هيها هي انتي وين هي انتي
1: انا وين
0: وهذه امك هذه
1: دورة معلمات في دورة
2: gonna jump to the end if it's worth if not no

0: في الاغاني التراثيه ركزت على الاغاني الفرحيه، الاغاني الفلكلوريه اللي خاصه بالعروس او العريس، ولاهل العريس، لام العريس، لابو العريس، كمان لام العروس يعني، والعروس واهلها وابوها. فلما كنا نطلع مثلا نجي نحني نجبل الحنه للعريس، مين جايب حنتك يا العريس يا بطرة؟
1: الو ركت خلاص
0: من حنا من عينا والكسبة من الشام، مين جايب حنتك يا العريس يا عيون؟ والحنا من عينا فريت النسو يعني ارتكيب. هذه في بعض اغاني هذه للعريس. بعدين لما بنروح عند بيت العروس اول ما ندخل عليهم نجي نقول يا بي العروس وسع لنا الحارة ونعزي لك وتشيف للعذارة، يا بي العروس وسع لنا الحوشي ونعزي لك وتشيف للناموسي. بعدين ندخل عند العروس ومنغني ناس سايب وكرايب ديروا بال شملنا واحنا ما

0: قالت لي ايه ايه هو قالت لي لا لا يا زعبانة
1: لا لا لا لا
0: يا خوانة
1: يا خوانة
0: يا خياطة
1: يا خياطة
0: هو لا لا هو لا لا

Oh, oh, oh.